0: عايزكوا تكبروا على قد ما تقدروا علشان هنزلكوا تاني لسابع أرض، وده الدرس اللي هعلمه لكم واحد واحد. وبيننا الأيام.
1: Your radio, your music, FM 102.7 East FM.